الجزائرية. نحن الرجال الجزائرية. نحن من أقام هذه المرحلة. نحن من أقام هذه الحرب.